ايوه اكشف طيب يلا تمام قدام الله كريم ايوه اكشف طيب يلا تمام قدام الله كريم.